0: الراب يا حوش الباب من ريجي لازم جوزو فيو
1: FM 104.7, la radio del Partido de la Costa.